0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us, and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

مرحبا مجددا أعزائي وأهلا بكم في متابعة كلمة الله. أتحدث إليكم عن السلوك بالإيمان، الحياة بالإيمان، كما جاء هذا في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11. تحدثت قبلا عن ما هو الإيمان وكيف عاش الأباء بالإيمان، بدءا بهابيل وأخنوخ وإبراهيم وسارة وغيرهم، وكيف نغترب بالإيمان في هذه الأرض مثلهم، مثل ما عاشوا غرباء نحن أيضا نعيش غرباء في انتظار الوطن السماوي. تحدثت عن إيمان إسحاق عند موته، عندما بارك يعقوب وعيسو، عن إيمان يعقوب عندما بارك حفيديه أفريم ومنسة. أتحدث الآن عن إيمان يوسف. يقول في الآية 22 من عبرانيين 11: بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. يوسف في الحقيقة شخصية محببة، أظهر رحلة إيمان قوية في كل حياته، في صباه، في بيت أبيه، في علاقته بإخوته، وفي بيت فطفار قاوم الإغراء وقاوم الخطية وقاوم الشهوة. كان أمينا للرب في السجن، وأمينا للرب وهو على العرش، أمين في أحلك الظروف وأصعب الأماكن، وكان في نفس الأمانة وهو على عرش مصر يحكمها. الأمانة للرب لا تتجزأ، لا تتغير باختلاف الظروف. تصرف بأمانة مع إخوته ومع والده وفي تربيته لولديه، لكن كاتب العبرانيين يتجاوز كل هذا، مع أن كل هذا يترجم الإيمان الذي عاشه يوسف، لكن يذهب مباشرة إلى لحظة موته ووصيته من جهة عظامه، ليظهر لنا إيمان إنسان في مواجهة الموت بينما لم يتحقق أي شيء بعد من مواعيد الرب القديمة للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الرب أعطى مواعيد لإبراهيم 200 سنة قبل هذا الميعاد، قبل موت يوسف، والأحفاد يعيشون في مصر وليس في كنعان، ليسوا فقط مغتربين عن أرض كنعان لكن يعيشون بعيدين عن الأرض. نعم إسحاق ويعقوب وإبراهيم عاشوا مغتربين في أرض كنعان، لكنهم الآن ليسوا حتى في أرض كنعان نفسها، بل هم مغتربين عن أرض الغربة نفسها، وهذا يجعل الإيمان أقوى وأقوى. بعد يوسف 200 سنة قاد موسى الشعب في الخروج، وبعد 40 سنة تيهان في البرية دخلوا الأرض. رغم ذلك أشار يوسف إلى خروجهم وأوصاهم من جهة عظامه، كان لديه يقين كامل فيما لم يره بعد. بفعله هذا، بفعل الإيمان هذا، وهو يموت وهو يذكر خروجهم وهو يوصي من جهة عظامه، أظهر أنه منفصل عن مصر وعن كل ما فيها. يحكم مصر، ملك في أرض مصر، لكنه يعلن أنه مغترب في أرض مصر، وليست مصر هي أرض الميعاد، لكنهم سيخرجون يوما إلى أرض الميعاد. لم يرغب في قبر فخم مثل ملوك مصر وفرعنة مصر، بل في حقل المكفيلة، قبر إبراهيم وسارة تدفن عظامه، وصارت عظامه تذكارا قويا دائما يعين شعبه على التطلع إلى أرض الميعاد، إلى الخروج. العظام في القبر ترفع أعين الشعب إلى الفداء بالخروج من مصر والاستيطان في أرض الميعاد. أوصى من جهة عظامه لكي يظل الشعب يتذكر دائما أنه عندما يأتي وقت الخروج يجب أن يأخذوا هذه العظام معهم. صورة قوية ومؤثرة في الحقيقة، تذكرنا بقبر المسيح الفارغ الذي يأخذ أنظارنا وقلوبنا ورجاءنا إلى وطننا، إلى السماء التي ننتظر منها مخلصا الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليشابه صورة جسد مجده. قبر وعظام يوسف كانت تساعد الشعب في التطلع إلى أرض كنعان، لكن قبر المسيح الفارغ يجعل عيوننا إلى السماء. كان قبر يوسف يجعلهم يتذكرون أنهم ليسوا من مواطني مصر، بل هم مغتربين في مصر،
وهكذا قبر وقيامة المسيح يجعلنا نتذكر دائما أننا غرباء في هذه الأرض، ويوما ما سنذهب إلى وطننا السماوي. بالإيمان يوسف قال لهم في تكوين 50-24: سيفتقدكم الله ويخرجكم من هذه الأرض إلى الأرض التي وعد أباءنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كان يعلم أن وعد الله صادق وأنه سيتحقق في وقته. أوصى من جهة عظامه كفن يوسف، ظل كأنه لم يدفن أو العظام لم تدفن 400 سنة وأكثر إلى أن أخذت مع الشعب. كان شاهداً صامتاً عبر السنين وتشجيعاً وتحفيزاً لانتظار مواعيد الرب. امتحن إيمان يوسف بعد موته بسنين كثيرة. طوال ذلك الوقت كان إذا أحد أبناء الإسرائيل يسأل: لماذا لم يدفن يوسف يا أبي؟ لماذا هذه العظام مثل باقي العظماء في مصر؟ يقول الجواب: لأن هذا الإنسان العظيم يوسف لم يرد أن يدفن في مصر لكن في أرض الميعاد. أحبائي، طرق الله غير طرق البشر وأفضل من طرق البشر. الله يتكلم ويعلن سيادته الإلهية وسلطانه ومشيئته. علينا أن نهزم كل عادات وموروثات الشعوب المحيطة بنا ونتمسك بكلمة الله. كآباء وكأجداد نهتم أن نترك ميراث للأبناء أو أموال أو بيوت أكثر مما نهتم أن نترك لهم إرثا روحيا وحياة تقوى وسيرة مباركة لكي يتذكروننا فيشكرون الرب، ليس لأجل ما تركنا لهم من أموال أو بيوت، وقد لا نترك لهم شيئا من هذا، لكن أفضل شيء هو أن نترك لهم إرثا روحيا، حياة تقوى وقداسة وشهادة آمنة صادقة للرب، رائحة المسيح الزكية نعيشها ونعكسها من حولنا. ما أحوج العالم الذي نعيش فيه إلى أناس يعيشون بالإيمان ويسلكون بالإيمان ويتطلعون إلى المستقبل بالإيمان. يبارككم الرب، يغنيكم الرب لكي تتركوا لأبنائكم وأحفادكم إيمانا وتقوى وسيرة جميلة وشهادة قوية صادقة، حتى أننا كما نتذكر آباء العهد القديم في إيمانهم يتذكرنا أبناؤنا وأحفادنا أيضا في إيمانهم إذا تأنى الرب. يبارككم الرب ويبارك حياتكم. آمين.

أهلا بيك مستمعي الكريم في تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. كلمنا رب النهاردة في تأمل تحت عنوان حيلة شيطانية وسندة إلهية. سفر الخروج الإصحاح الأول يقول لنا الكتاب إنه قام ملك جديد على مصر. الملك الجديد ده ما كانش يعرف يوسف ولا فارق معاه كل العظمة والروعة والخير اللي الرب استخدم فيه يوسف لشعب مصر، وبدأ يخاف من الجماعة اللي هم الإسرائيليين لحسن يكتروا، ولما الشعب يكتر ممكن يتحالفوا مع أي ملك آخر ضد فرعون وضد المصريين. ففكر في حيلة شيطانية. ايه هي الحيلة دي؟ يقول كتاب في عدد 10 قال هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا. طيب تعمل ايه؟ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. الفكرة ان هو علشان عايز الشعب يكون مضغوط، والشعب دايما ما عندوش وقت يفكر، والشعب ما عندوش استعداد يتحالف مع اي شخص اخر، الافضل حاجة زود عليه الشغل، زلوا اكتر، سخروا اكتر، ارهقوا اكتر، اتعبوا اكتر، اوجعوا اكتر، فكل ما يضغط ويتخنق اكتر واكتر ما يبقاش عنده اي قوة ولا اي استعداد انه يتحالف مع اي حد ضدنا او يكون ماشي عكسنا. نفس الحيلة بالظبط اللي عدو الخير بيعملها معانا، يزود علينا التسخير، الشغل، الأعباء، عولان الهم، خوفنا من بكرة، خوفنا من المستقبل، خوفنا من الضغوط، يزود مشاكل، يزود أعباء، يزود هموم، يزود أي مؤامرات أو ضيقات من عدو الخير، ويخليني دايما كل دماغي وكل تفكيري وكل تركيزي في نفسي، مشكلتي، ضيقاتي، أعبائي، فما عنديش وقت اني افكر في الاحسن، ولا يكون عندي طموح، ولا ربنا يكون بيستخدمني او بيباركني. السبب لانه ابليس عرف يزود الاعباء، عرف يخليني مسخر للضيقات، مسخر للمشاكل، مسخر للتجارب، مسخر لاشياء بتكسرني وتوجعني وتتعبني. فعلا حيلة شيطانية، زيادة الاعباء، كثرة الضيقات، تشتيت الفكر، الخوف من الغد، كلها محاولات يائسة من عدو الخير علشان ما نفكرش في حياتنا الروحية، علشان ما نكبرش روحيا، علشان يقتل فينا كل رؤية ويقتل فينا كل طموح. بس خليني أشجعكم اللي حصل بعدها، ودي بقى السندة الإلهية، السندة السماوية. اسمعوا معي بيقولي بعدها على طول، ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. شكرا لله من كل القلب. ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. هم قالوا لما نسخرهم، لما نتعبهم، لما نكسر مجادفهم، هيكون كل همهم بس يدوب ان الواحد يأكل أكل عيشه ويبدأ ينام يريح ساعتين ويقوم يشتغل. فالشعب ده كل ما نزله أكتر حتى مش هيفكر أنه لا يخلف ولا ينجب ولا يكون عنده أي طموح. بس الغريب على قد ما زلوهم ناموا وامتدوا، والشعب تكاثر، والشعب بقى شعب كتير، والشعب بقى شعب قوي. في اسم يسوع أنا بصلي في كل مرة إبليس عايز يحدك، إبليس عايز يكسرك، إبليس عايز يوقفك عند حتة معينة، يكون ده قوة من الرب أنك تنمو وتمتد، أن كل حد فينا،
كل حد فينا بيسمع هذه الرسالة أن رب يديله قوة ونمو وامتداد، والضيقة والأزمة يولدوا فينا تحدي، يولدوا فينا قوة. في أنواع كتير من المعادن ما بتبقاش قوية إلا عندما تدخل إلى درجات الانصهار، عندما تدخل إلى بوتقة الألم، عندما تدخل إلى فرن التجارب. المعادن الثمينة الغالية ما بتطلعش غالية من فراغ، لكن بعد ما بتدخل في حالة من الانصهار ودرجات الحرارة العالية جدا جدا جدا، كل مرة سمح الرب أنه حد فينا يدخل تجربة درجة حرارتها عالية، يدخل أزمة يمكن نسميها بلوى محرقة، بيكون الهدف منها مش الكسر والحرق لكن القوة والاستخدام والبركة والمسحة. عارفين شعب الله إيه اللي حصل له بعد كده؟ قال عنهم فاختشوا، والكتاب أن المصريين اختشوا من بني إسرائيل، هم سخروهم علشان يخوفوهم، كانت النتيجة هم اللي خافوهم. أقول تاني، المصريين أذلوا الإسرائيليين شعب الله علشان يكسروهم ويخوفوهم. لما ربنا أكرم شعب الله والشعب نما وعلى وكثر وامتد، النتيجة إنه المصريين هم اللي خافوا، زي ما بيقولوا انقلب الساحر على الساحر. كل مرة عدو الخير بيحضر لك حفرة علشان يكسرك، يستخدم الرب الحفرة مش إنها تكسرك، إنها تقويك وإنها تعليك. يمكن الأيام دي بتمر بأزمة معينة، بتمر بأزمة أو ضيقة معينة، صلي معايا يا رب في اسم يسوع، حول هذه الأزمة وهذه الضيقة إلى أن تمنحني قوة وتشجيع وبركة، واطلع منها أكثر مثابرة، أكثر إصرار، أكثر قوة، أكثر تحدي. مش علشان أنا شاطر، مش علشان بقى عندي خبرات، مش علشان أنا ليا تاريخ وعمر وخبرة أبدا، لكن علشان أنت موجود وأنت شايف وأنت حي وأنت صادق وأنت صالح وأنت حكيم وأنت أمين. عشان كل الصفات اللي فاتت اديني قوة ومعونة خاصة في كل أزمة وكل تجربة. صلاتي لكم ومعكم إخوتي الأحباء، والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

صحيح، إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً، فالمحبة لا تسقط أبداً. وإحنا بنحبك، إحنا بنحبك لأنك أحببتنا أولاً. عشان كده بقول لك يا غالي، مريض بحبك، مريض بحبك، وما يلزمنيش طبيب يدويني، وبحب حبك، وبحب حبك يحويني. مش شطارة فيا ولا بطولة مني، حبيتني قبلاً وحبك قدر بقوة يسبيني. مريض بحبك، مريض بحبك، وبقول زيد وعديني، وبحبك السابي فوق جبال عديني. ده أنا راغب يكون حبك ليا أنفاس، ويكون الأساس لكل حياتي وديني.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Have you or someone you love ever been tested for hepatitis B? Almost 30% of people living with hepatitis B don't know they have it. It can be passed from mother to baby at birth and in ways you may not expect. Left untreated, it can lead to liver cancer. The good news is hepatitis B is manageable. And there's a vaccine. Visit liverwell.org.au to find out how and where you can get tested. Melbourne, take the next step. Test it, treat it. Together, we can beat hepatitis.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا. من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني، كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل.

92.3 FM البرنامج المصري، ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. لا يضايقني أنني أتقدم ببطء، يضايقني جدا ألا أتقدم. إذا غيرت أفكارك تغير عالمك. السعادة تنتقل بالعدوى، لا تنتظر عدوى أحد، كن حاملا لهذا الميكروب. من يعمل اليوم بعقلية الأمس فلن يحقق شيئا غدا. لس مرة لس أبدا. الفلوس تعرف طريقها إلى جيوب الأغنياء دائما. لا تفتح مخك لدرجة أن يسقط من دماغك. راحة الضمير أكبر دليل على ضعف الذاكرة.

92.3 اف ام البرنامج المصري. ماذا تعرف عن الصدفة؟ الصدفة تحمل جانبا ساحرا ومفاجئا، فهي تمنحنا لحظات خالية من الانتظار، وقد تكون حلوة عندما تغير حياتنا للأفضل، تقربنا من أشخاص مميزين أو تضعنا في المكان المناسب بالوقت المناسب. لماذا تكون الصدفة جميلة؟ خالية من التوقعات، أجمل ما في الصدفة أنها تأتي دون تخطيط مسبق، مما يضاعف من حجم الفرحة عند حدوثها. صناعة العلاقات، تلعب الصدف دورا كبيرا في التعرف على أشخاص قد يصبحون من أقرب الناس إلينا، والذين قد يصعب تكوين علاقة معهم بالطرق العادية. كسر الروتين، تضعف الصدفة الجميلة بهجة وتفاصيل غير متوقعة تغير مجرى يومك وتكسر أسلوب الحياة المعتاد. هل كل الصدف حلوة؟ قد تكون بعض الصدف غير مرحب بها أو مزعجة، خاصة تلك التي تضعنا في مواقف محرجة أو غير متوقعة. الصدفة والقدر، يرى البعض أن الصدفة ليست مجرد أمر عشوائي، بل هي جزء من القدر الذي يخبئ لنا الأحداث لحكمة معينة. أجمل ما في الصدفة إنها خالية من الانتظار. وأخيرا، ما معنى صدفة جميلة؟ الصدفة الجميلة هي هدية القدر التي تأتي بأجمل الكلمات والعبارات. مثلا، أنت أجمل صدفة وأعظم هدية، وكل صدفة تحمل معها بداية جديدة، والصدفة التي تعانق القلب هي التي تبقى. ودي طبعا كانت أحلى صدفة، أجمل صدفة وأعظم هدية. وبعدين دلوقتي نسمع عبد الحليم قال إيه على الصدفة.

يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة.

0: في ساعتها جمال الدنيا صدفة لقيتني اتغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية صدفة قابلتك ولا على بالي شفت ساعتها جمال الدنيا صدفة لقيتني اتغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية خدني جمال الروح والخفة خدني جمال الروح والخفة
1: كان يوم حبك أجمل صدفة.

0: قلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة
1: قال لي جمالك أجمل صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك

92.3 FM البرنامج المصري. عندنا معلومتين النهاردة حلوين حنقولها لكم. كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بالمملكة المتحدة عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية بشأن أفضل الوسائل المتخذة لعلاج نزلات البرد والمتمثلة في الكحة والتهاب الحلق والرش وارتفاع درجة الحرارة، وذلك باستخدام أسلحة الطبيعة. وأشارت الدراسة إلى أن إضافة الكاري، وهو أحد البهارات الحارة الشهيرة، إلى أطباق الطعام المختلفة يساهم بشكل كبير في علاج نزلات البرد والحد من أعراضها وتخليص الإنسان من احتقان وألام الحلق، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة الديلي ميل البريطانية. وأوصى المسؤول الأول عن الدراسة المرضى الذين يعانون من نزلات البرد واحتقان الحلق بتناول الأطعمة الغنية بالكاري، حيث يساهم في زيادة إفرازات اللعاب والحد من السعال وتقلل أعراض احتقان الحلق حسبما ظهر من النتائج، لافتا إلى أن غالبية البهارات والتوابل بشكل عام تحتوي على مواد لها خصائص مضادة للفيروسات، ولذا نصح باستخدام مؤكدا أن الميزة الأكبر في تلك العلاجات الطبيعية أنها زهيدة الثمن، بالإضافة إلى أنها آمنة وفعالة للغاية. ومن النباتات الشعبية المعروفة والمستخدمة أيضا في علاج التهاب الحلق نبات الخبيز، وهما يبعان عند العطار طبعا، بتاخديهم وبتغليهم وبتاخدي منهم. جربي مش هتخسري حاجة، ودي أول معلومة. أما المعلومة التانية بتقول يعد البصل من أهم الأطعمة من حيث أهميتها وفوائدها الصحية، رغم ما يسببه من بعض المتاعب للسيدات عند الطهي والتأشير بسبب الرائحة والدموع. فبيقول استشاري السمنة والنحافة إنه لو تعرف السيدات فوائد البصل لعشت عليه وأكثرت من تناوله وتغاضت عن كل متاعبه، مؤكدا أن للبصل العديد من الفوائد، من أهمها يمكنك فرم 200 جرام من البصل ووضع نص لتر ماء معهم وتركهم للغلي على النار، ثم تصفيتهم ووضع معلقتين من العسل عليهم وتناولهم يوميا، فهذه الطريقة تقي من الإصابة بالبواسير وأيضا تساعد في القضاء على السعال والتهاب الحلق. يمكنك وضع كمية من البصل المقطع في إناء عميق ثم وضع القليل من السكر عليه وتركيه لمدة يوم، ثم عليك تناول الماء المستخلص من البصل حيث تقضي 3 معالق يوميا للقضاء على الرشح. جميل. كما يمكنك شوي قطعة من البصل ووضعها في مكان دمل بيمبل أو على البواسير في حالة نزولها، فالبصل كمان له فوائد جميلة، فاللي عنده ريش هيجرب حكاية البصل دي.

ناجي 2.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع عظيمة هي أعمال الله. جليد أمطار، أمطار غزيرة، عواصف التلج في كل مكان، فكيف تنعم حيوانات المناطق القطبية بالدفء وسط قسوة المناخ في معظم شهور العام؟ هنقول لكم على الثعلب بيعمل إيه. فرأوا سوف أما الآن فمع عظيمة هي أعمال الله. جليد أمطار، أمطار غزيرة، عواصف التلج في كل مكان، فكيف تنعم حيوانات المناطق القطبية بالدفء وسط قسوة المناخ في معظم شهور

في جحرة أو حتى عندما لا يكون هناك غطاء سوى السماء. عجل البحر تحت جلده طبقات عديدة وسميكة من الشحم تجعله لا يشعر بالبرد، بل تدفئ جسمه وهو يسبح وسط المياه الثلجية. الأرنب القطبي ذو القدم الثلجية يستطيع السير والجري فوق طبقات الثلوج الهشة دون أن يغوص أو يغرق بجسمه الصغير. الدب القطبي فراؤه الأبيض الكثيف يحميه من الرياح القطبية فقارسة البرودة، وعندما تتسلل أشعة الشمس النادرة بحرارتها في هذه الطبيعة القاسية فإن جلده الأسود السميك يقوم بامتصاصها ويظل محتفظا بها لأطول فترة ممكنة. وقد حباه الله بفراء يظل جافا حتى وهو يسبح وسط قطع الجليد. عظيمة هي أعمال الله. عزيزي المستمع، طبعا مش بس مع شوية حرارة في الجو تخفف ملابسك، لا، احذر من الجو علشان ما تاخدش برد وبعد كده تشتكي انك انت عندك انفلونزا.

92.3 FM البرنامج المصري. عاوز تضحك شوية مع خمسة فرفشة. هنعمل مقارنة بين المرأة والموبايل. الاتنين بيوجعوا الراس، موديلاتهم كتيرة ومغرية، فواترهم عديدة ومكلفة، ذاكرة الاتنين قوية جدا، الموبايل والمرأة. ها؟ الاتنين ما تستغناش عنهم، ولا تستغنى، ما تقدرش تستغنى عن المرأة ولا عن الموبايل. ميزتهم الكلام ونقل الأخبار، بس الموبايل فيه ميزة تتفوق على المرأة. إيه هي؟ بتقدر تخليه

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد. قصة العدد بعنوان كوب القهوة. دعا أستاذ جامعي طلابه الناجحين في حياتهم لزيارته وأعد لهم أكوابا من القهوة. تفاجأ الطلاب بأن الأكواب كانت مختلفة، من زجاج، بلاستيك، كريستال، بعضها رخيص وبعضها ثمين. وقال الأستاذ للجميع: اختار الأكواب الجميلة وأترك الرخيصة رغم أن الطعم واحد. قال الأستاذ: الجميع اختار الأكواب الجميلة وتركوا الرخيصة رغم أن الطعم واحد. الكوب لا يحسن طعام القهوة، بل يخفيها أحيانا. حياتك هي القهوة، ووظائفكم وأموالكم هي الأكواب. طبعا المغزى من هذه القصة عزيزي المستمع: لا تدع الكوب أو المظاهر ينسيك الاستمتاع بالقهوة، جوهر حياتك.

92.3 FM البرنامج المصري. من روائع الفكر: لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يحرمك أمرا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير. فرب الخير لا يأتي إلا بالخير، لذلك قل دائما الحمد لله. كثير من البشر يتابع حياتك ليتعلم منها، وكثير منهم يتتبع خطواتك ليسجل عثراتك، فكلهما معجب، الأول بحب والثاني بخبث وحسد. امشي على رجليك المكسورة ولا تترك بصمة يدك على كتف أحد. لا يهمني من يتكلم من وراء ظهري، يكفي أنه يخرس عندما يلمح ظل قدمي. وأخيراً، الصباح ليس فقط بداية يوم جديد، إنما معجزة الرب الذي يقول: بعد الظلمة يأتي دائماً النور.

وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لنا لقاء آخر إن شاء الله بكرة من الساعة 4-5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always, always, always smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتي انا بوزا اخو ثريت بزيد حرارية تبع محريرة زحتنا كوت كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقال بينتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن نسا كنت بدو فلاي بي سراج دا خوزان زخانسا تريب زيت ويب سايت بي www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرطن نبي سنا هوجي من ناج محمد رالي تخيصا خاي تلتسم هلك زنام زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري تبان تا اي راع خوليم لاي بزك ايكال نيو تلتسم هلك زنابي مدول ما اي راع خوم مستتفركاخو تناج المد كيبالي بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3GPZ at hotmail.com bit matra hit for a kal. Khakashu tas matashalim, rachuwa, natuwa krima, nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Mohammed Jamil.
1: Yiti tenu bezal khusri, triple zed harariyay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Parnami zina unik lazana, zallahu qawli kur'an benta, masabe nasma, wain natinab.

التي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآخر

بسم الله الرحمن الرحيم والداش سينا لي اور مقنا اتزنياو يبول لي وقبي حلف موشا او انت مقازا ويج والدي لي زي مقنا اتي حتفان مستا قدير اتا ينست ازانا امرت يخونال يزوم احد والدي لي نست ازانا حتفان وا زي مقنا اتي اوغا دلاغا لأي بيول بازال اوغا بي او انت فيري تاريخ بزال اوغاو مملح البنا ييلم لوخ زنا ولداش زنا لي يميش زالما تقيبلوت ينبرا زال اوغب مقرب حلبنا ابزحقر ولداش زنا لي حلف موشا نخشا زانا لوخ قبت زو يمحتل نامل سبب زوم احد تقربي بجيح نسانانا او انت ما تبالل يمسلي زال اوغبي نستنى يحنا يسا والدي لي حلف موشا نخشا زانا لوخ يبول لي يكتا وقت نستايو مينا اسا حد قر والداس تنياو زي ادب كنا اوتو نتليم ديولي دممتي ويار زالو تقتياشو متنافق بي زي بول لي يكت بي نمر يحنا مثال زولي فدولي ادخن فريد خن بايتما دممتي زيتايو چوكتياج بي والدي وميمر التايلي إنياج ياشو كوتا نخشا زانا شئيو أتحبر نيوغر يماج وقبي يبول ليوما تكيبالوتو مينا برحل مثال زولي ينتا زال أسوء زيارة موشا ساعة الشيت بي أساني أو انت كتابات خاوا دفتراج خاو شانت خا أستوب إس بي أخام إرازات خاو تبقوش بايتي بي ياشو كتا نخشا زاناو در رزيتا اوغا بي امر نيوغر امام بيبول لا يحل قرام تك ايبالوت بيم دلاغ لعي بي يويلو حل ولكن ينتا زال اسوء زيارة موشا ساعة فدولي يخنو ميل بان ايوغر ويج والدي فدولي يخنو ميل تلزات تكتب احش ام يبول لا ميل ييلي بايتي والديو زاهر زيتاما بايتم سبيسيفيك كوش زيتا امران او انت حتفان ستنا يوغر يطون اوغبه دلاغ لعيب يويلو لي فرقالو اخام والداش سنياو يليت بوزال اوغاو يلمدو كوت كنانوت منسا يوكو كوتوا مسؤولية مطورام يلمدو كوت متمالح نسيب نستيوما الزياج لي يماج زي مسالي يو يملحو كوت نسيب نستيوم مبل او انت كلحر بايت ليم اوغي نبريو ميل مثال زولي تلبسا زاخ ارازو هاخ انت ملحاخ مو آن ان امال حلخاخ بسكليت بي متفيق اللي سوزا السرا حمست دقيقة وا سلات بحر لي السرا حمست دقيقة مليت آن تخشاخ مو احد تقر بي ساسة دقيقة مليت آن تخشاخ كوت لأي بزيد كيك الو اوغاج فرق إذيو ظاهر انت والديم أحد سنانم بلاي كؤسو بي أحزو يمالحل يابلي لي يفرق بازال أوغام التسات ايوم روح زولي كنانو تينس كتلي قرقار عاشنيو ولكن أبزح أو آيات يمالحو زال التزياج روح زيو لي يفتن يزال ما اللي حمزتا أوغا بي والدي لي ميمد ما أزو بحل والدي بي كوي موشما أوى إلى البيت ما والديو متبراجة يخنال أزوك الصوم والداشو أتوشو بايتي بي أوشو بايتي ويمال حالو مثال زولي أو أتل بايتي التايلي الشيت بي الساني بايتي والداش دي بيتك إبالوتي نبرحل أسوء والدي تبي أزو بي إمران ميمر نسو موك زي خشلي بايتي ميمر زي مسلي أغبي متي وقتو من يماجما امرانو تستي بي يتقبلو بوزال اوغاو طب موشا يتخيشال مثال زولي منيت وقت زخانة ساعة اخا حفل ما دفان خوستو بو مني انا الوا اخا سات ساعة خانة منيت وقت انت بايتي بي امران زل مسلا اوغا بي والديو اتي وقنيو ييو زانة ساعة اوا آياج يناسو زال قراراج بي ما تقرأ قبئين بريبا يوميل أحد قر زيمر يشيئي بي
كل إحر بايجر والداتهم ييو يتنافقوما يا شوزال دفهم بهم كل إحر بايتي يبس حالو الزوكسو أوا آيات حرار وقت بي والديو زل كتب إكاب ياشو لي فركالو ييلي بايتي والديو مقطع بيكت إلى وأسر حيلكنا ليجر الزوما بين بي والديم أوش زايو شئيو ياشي لي فركال والديو كلكنا أوت حتفان زنا أوغا كل سأم والداش لي يبول لي يزالوا الزياج يتقبلوما دلاغ لأيب يويلو لي يفركو بوزال أوغا ومملح حلبنا ويجنس يبي قرام أوغا وأتليمت نيجر كل ايك الزيوليم يليت بوزال اوغاو موقع يلم دوكوت هدف في نبري كتوا ويجنس يوبي اشوتوال موشا متليمد زيك آنانو لو هدف لي كوشتي نبري يوما كينانوت منسا يوكو كت اوغا يكفت لي يوحل آخر بيم كل ما أكلوا حكمة وكلتنا فأنا أور أوغبي والداسن يلي حتفانوا مكانا أتزينا تلس الزوك الصوم يتبيكو بو نخشك إنا نوتو الزياش لمقازبه أور أوغاو زكنا نيوسا والداسن يلي حيي بايتما متكيب الزيوم يزايدال يي أين زي أور متمامر أوا أيوا والداش ما بين به مترخب زوم فيزبي يقوم سيت على زالة أوربة زتية خلا جار حواز يتريخ بال يلو خذت كورسيو منار الهدى مجلة بينتا زتينا بخين لهم اللهم كان يديج وقت محرير زنيبين نترايك أسي الله لأمانه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر وادر ميديا سيرفيس هي جايسنيا ساتيزولي تبزاشن لي خو خبراتو اخصابي ميغل اخاغاج فوين دوكنا شتاني خونال الى وخبراج سينيا خروم قلحت خو اني بحتاجو قدر فيرو سينيا انتها حرر حسني هرگیگر کوتل فاست را دهتنی بجت امتلی اسرا کوت کپتی سوت بیلین بر بلا ای بجتو اصابتا. حرر حسني هرگیگر زمی حره و سدستان دور حمستان امت اسرتان ارفی سو سمزو بی زکارا بلیو کوتل فاست را دهتنی بجت امت حسني زو حکوما تخنون بجت بی زگح بی استحرارگ بهرلی اسرا کوت کپتی سوت بیلین بر بلا ای بجت ملو تب بی اصابتا. تخنون بجت سو هرگیگر زولی زکارا بو حسني زو محلق و دیند گی تاونوت بی رو مسؤول زیتایو گسی محمد یحیا زیگلت او کتبم زیت رمدا دمم بجت استوبه بقلبه ستین حمستی ایجزو کپیتال بجت زی خانسا بقلبه ساسا حمستی ایجزوم عرفی بجت دلاغاچلی یول زلنتوم گلتو بجت سو مدداوی نکزال بیم حسنی زو اسپل بلا دلاغا کتاراچ بی ایسا مسال استوبو اوت فدرال حکومه بی فدریشن هرگیگار کمر اساس بی حسنی زو لی ایسا سال گرگارا علایچ نیروت حرکاچوا بو اوت مدداچ بی یترخب زالو بو اوتا چوم زد خات تخونتی بی تبزای مخنزوم گلتو حجه مت بجت حلوف زای کوتل فاس راسو تا مت بح زید حجاج سام بکل بساسا شیشتی ایجی دیبای مرازوم کیکلو دیت رمد بجت کلی کلیوان نتیجام نت بی مت ایسس بی دلاغلائی بی یولی کت تبیک تختا تلوتوا تگیل لوت یت محر زالنتوم گلتو حرر حسن رئیس گیسی اردیم بدریزی گلتو کتبیم زیت رمد بجت کوتل فاس راسو تا بجت مت بی تا ایگلو ما زلتی کمرو بی کل حزایو زینی روت پروژکتی آچوم فتن بی مکمل بی کم عبارت میسبل درگوا آسیما امت سو اساسی سوالا چو مرگ قبل لویبم آسیما و درگه به کوریدر نیروت نزیف مسچمی عبارت درسوا افیت عبارت اچلیم یولال بایو دیپایبم دای حوازو نیبریو سانی به یتو نیزالوا مسکینتو مناکسو یتفات نیزالو کتاراچلی یولال بایو مخنزو بیم هرگی گارزو زی کربلیو کوتل فاسرا دهتنی بجت امت توحنون بجت به زگح به هرگی موشبه بجت سو ملود تببه اسبتا حرر حسنی به تیار ولگت چقلوت پروژکتی روح خاد تخ به مچ خلی ید دلگزان نتوم رئیس اردیم بدرگلتو حرر حسنی به تیار ولگت چقلوت پروژکتی روح خاد تخ به امت و حکوم حرک نت به مچ خلی ید دلگال بایت بهم حرر حسنی رئیس گس اردیم بدرگلتو حرر حسنی به کوتل فاصل ده تن بجت امت به حسنی زو اقتصادی و دی حوازی لی کوتل لاک درجه به متونیل ید دلگزان نتوم رئیس سوگلتو حسنی زو ایه کوفت نفعی نتو میکن لی یار ولگت چه خلوت پروژکتی رو خاط تخبه امت و حکوم حرکت به مچ خلی کوتل فاصله ده تن بجت امت به زیت ابتی بری دلگاچ ظاهر به یتیگر آلوم بایو رئیسو ی دلگلا کی بیسالوت و حف حفتی ویت هبریزال پروژکتی اخنیم کوریدر نیروت کوسو دلگا زینا جمع تختای جیل خلوفی نزال لکی زیدای لگاسی یخنیم ایوار زالین تبایو تیار ولگت چه خلوتو حسنی زو تجار کشکشتی زیارنت اکورلوت و اینفستمنت میل هوتا چو ملکه به امت سونی بری خونتی واری نت به من اوت لی ادخش دوری اتفکر زلنتو و مگلتو. حسنی زو حکوما پروژکتی زو زیت لحد لی وقتی و تل بی مکمل لیم دای حواز زو بحید دارک زلنتو زیکی کلو رئیس اردیم بدری. دموم حسنی زو امت یی لکن یرو دلاغا نتیجام نت لی ادخش گرگار و تا اوانو تیانی کتوم کلا حسیو و قربو. حرر بادر و گوهی فابریکا ما بین بیزی تگلا دیوانگر فلما حاجا زگاه میدیا کروروت یگن کت ید دلگ زلنت تگلتا. حرر بادر منظم حرر بیرا فابریکا اکسیو مگاد بایت بی ترحزال گوهی فابریکا بحیت می حرزال دیوانگر فلما کدیاوی نکزل بی تخیطای وقتاش بی این بریزالو ای کفکفتیا چوم زگاه زی میدیا کروروت التانو میدیا کوریجی نبری کت ید دلگ زلنتم تگلتا. حرر بادر منظم بورد پریزیدنت استایو گسی زیدا محمد یوسف زیگلت او کتبه کدیازو الواخا یتخشتال درجه به میدیا کوروروت التانو میدیا کوریج زیر خب کت زیخانهو ایتیوپیا به زینارا مل حسب به زیخانسا یزوم کدیازو اسحاد تباب استایو سیاسنیج سیاسله زیتینا فبو کتله ایتیوپیا سننتو مبین تیستو
1: ای اتای لوخاشی ورد کتا اسعاد شیعاشو بایت گدب زارد نبی خونتی آش نارا از وزم دسامبر به ایلا واقع زل وقتی به ایتالیا به اورکس وزم الیکشن کمپین زنار لی بایتی از زش شیعاشو بایت سنفنیج التانم إثيوبيا أحد نسى وزيخشوا كأناج بوليتيكال أجندة زيوش كوتا لي أبزح خبرايشو أرسلتنا من نارا.
0: طيب مي كديا بحزت لي أحد بين بريزالو أي معلومات أشوم أكذو بأمت لي يقرقود زكتبه يدلق زالنتهم جسي زيدا محمد أبرارنو.
1: أخو ولكن يديج ساتاجوا وحرج ما بينه يتفرق ذلك أسيب أي إثيوبي بزال مسلم تفلل لخزو يورد كتا موش لي نجيبتانا أي ميديا لم لخاي سناو حلفنا شانا أزوك صوتو أي سوشال ميديا بهم مسلم أكتيفستاج لهم إي حاجزو حرياج متكة ديز الخانة به إثيوبيا بزال مسلم هاش دفولهم كديز يمتاما لخزو حلفنا شانا
0: أخر بهم هربا در منظمة بورد پريزدانت استيو جسي زيدا محمد كل واحد دنيا بيزالو حرية شوا إثيوبيا بيزالو مسلمات جميعهم منظمة زوميتك إيكانهم كلا حسيو أقربو
1: كل حرين بعد بيزالهم بعد بيكاج بيزال دفنهم إي منظمة ميتك بيتك أنهم يتخيش سال دفن بهم غرغارة تاشونا وقدر بينا تحبرانا غرغارة يسوم دواب بي ساك بي إقوت بي وازوك سوزو حلف ناشازانا معلوماتاش دفنو الدنيا بزالو حرياج ازوك سوزو إثيوبيا مسلماج دفن للوخ زو يورد كتا تاشونا وقدر بينا تحبرانا تاشونا زاكو غرغارة دفن لهم حرارة بادر منزمة اللهم غنلال حق انقص باطل يبرس باطل وحق به ظلمي وعدل به أحد الله بناوت لنا بعد من بعد غير حرارة بادر
0: حرارة بادر منزمة زي ميش بناسوم يتناوت كت قهي فابريكا بحزي غليو ديوانگار قدية به حرارة بادر منزمة ميتك مكانا لي ترادي مخنا متز الخانة به واجب زيو زيتانتوم حاجه سموغاد مهرا الشاورياج غلطو الربادر ميديا سيرفيس حاجه سموغاد مهرا الشاوري قاماچ باحزم حريو قلاحتي وقت بهم الربادر منظمه زيمچ بونسوماچو يتناوت كوتلي غوي فابريكا باحزي غليو ديوانگار فلماو ينكزالبي زيساتو رايبه منظمه زو زي غليو غوز صحيح وكل زوم زنقح مخنزوم غلطو
2: حر الليبرال هلي اللي متخيشي ميلوم من المشنا ميلوم اي سام اخا علمي الربات زي غليو بي اي تخشو زو خشي بي ميتبنو بحلا مولو عقيسة رادي انتام
3: هذه المشكلة بتاريخ مسؤوليه اهل بنبل شريعه بين هي نقرا عاده بين هي نقرا اي جهابين بالخدا خير اي جهابين ما حصل بنشتا
0: ربيرا فابريكا باي تي بي يطرح زال غوي فابريكا او مشيا شيزال غوي اچلي اواچينيا سمو ازوكو سوم مدينه الاولياء زيتي بازينياو غوي بيتي طرحي كوت مونيوا مطرح زو بجي امتاشلي بجي هاچو زت هي جناتوم امدو
2: يسوم بي احد الله يتعاملوا ابو مهدي باروما هي او بات الجمعنا ابو مهدي باروما مانغار تي بس طبر جارينتا ابو مكتوي يزال كدا
0: قديزو بجهاتو ذات حمل يخنم لكن زتليا يسبب باچوي كمنظمه جهدي زلخانه بهما يهي جوتم كل كل ينزل خنتي بحر أبادر بأخم متجل زوم تكيكلا ينزل ميو يرسل مصر حفيان حل زايو عين بحر أبادر منظمة أخو وقت بميجل زوم حاجة سمهرة الشاوري كاماتش كيكلو آخر بهم حر أبادر منظمة يزيقليو جهد لأي بميتك زوم مكانن حقيسة مقاد بكاتيم كلو أحز نيزات دير قوتوا واجبو مخنا يميش بازالنتوم حقيسة مهرا الشاوريك أماج التيوكو
3: حربيرا جاتان سنوز كسد كي كتب مغي رين دنيا حربيرا دا خطو زوكا كسو رين دنيا أو تكيبرا ما يو كيغل دوك دي أتاي دوك مش حد منا يي خشدام الأشدام ما نسل الوحبا دين زنبا مسلسل قطران هاما يي بي كليس مخنين بنام كوتاني كفنو متى والناس حق زنا ويني كيف تر هي ناتورال رايت زنا سوم زنا ولي اي سوم زنا به عاد زنا به كي بعد سوم بحصة اي قادري الزو حق زنا تات حقوق زنا تي حق زنا ودت كبر نيم هي حق زنا مكبر لك مو مفرامي البنا اي اتشغال حربات متوز واجب زاش بيوم متى وكم زنا تات متى وكم زنا حد بيدكاني نا
0: متنی رود سوالا چواری نت به مرگ قبل استو بو اوتا خو ملکات خش مخنزو حرری حسین رئیس اردیم بدری گلتو حرری حسین به کوتل فاس راسوت بجت امت ابو رینج کوتوا خلف زایو امتاچ به زیتونیا کی مالوت یسه جلیکوت لاکیتا چوت زانیو امین میری کفلا چوا ابو سام قاماچ له زی کوتوا مگنتا ایشوت مهری رت مهرا ارزو بهم کوتل فاس را دهتنی بجت امت زی حسین بو اوت کینکنتی ظاهر به متگل زوم تبشرا ارزو به ترخ ما لوخزيو خلوفزاشو حرري حسني رئيس جيسي أوردين بدري خلوفزايو وحراج بي ناسا اقتصادية واداي حوازيا امتحاناج زينا ربيو يخنمام حسني زوبو اوت ابو رمان جحزيت فراكيو ميريكا فالاج آمين نتبيوا ابو سوام قاماج كوچ نتبي مخنزوم غلطو رئيسو تجارة دلاغزيو حق بي ما اقد بي بوردين مكوچ بيوا يتيك اب بيوزال ميريو وقت بي مكفل بي حسني زوني روتوا قانون لا اينت متقدر لزي غرب زيو زيتواتاو آمين ميريكا فالاج لاچو نيروسينيا مهندساچ بايت بيم گلتو ديباي بيم بو اوت بيكاروت بي ميگل الى امنيكا ماچ مشا درجه بيتر خبزالو حسني زو اي مروتاچو اسينتنياچ تجاروا كتار مگاداچ يكوسوم قانون بيكاچ تجاروا كونتروبانديو متوارم لي حكومه ميتقبي زي قانونو داي حواز فصلي اجمليم روزي وا حسني زو حكومه سوم بي مگنتا قربو امت نيروسوال گرگابو تي رخبازال ننبازانا بو اوت كياس بينتزايو گيسي اوردين بدري متنی رو سوالا چو مرگ قبلی کوردر نیروت دیلاغا چو موارلی ازو کسوم درسی افیتوا اساسی نیروت اما سیلاو میکن لی استو تاخو ملیکا اتخش مخنزوم اکنو کتل فاس راسوت بجت متبه حسنی زو استو بو اوت بی حرات بیلین سدیست بگلاو سبینا کوت میلین بر مسامت لی تبورو اما حرات بیلین سدیست بگلاو کیا حمیستی میلین حرات بگلاو حمیستی الفی بر مسامت لی زیت فرکز خانسا ییم ابو رزو بگل نازحتن اجمن جهزوم كيكالو مخنزو بهم قوة الفاسرة دهتن بجت امت ميريو مشا بيرو بي متكيبل بي مسامت زلخان بي دموم داي حواس كين كنتيو مخلق لزيت بورا از خانسا اي مروتاچو زمانية موني لي بوات مسامت لتوتوم ديجيتال تكنولوجي بي گرگار موني بي حجيس حجيس ميري كفالاچوم كيم سيستم زوفوين بي سبلوا آمين زيتايو ميري كفالاچ بي يبور ديزال تتينو توم مناقس لي بي جوت بي يدلق زال توم التيوكو بوات مسامت لتو حكومة التانم بوت تأسيسات متى المخنزو ذات حساسة برئيسو حكومة تجارة حالتو مش مونيلي أدخش دلتا بيروكراسيا چو مصبر لوا تنتم بزين زفافتين إبارات مستلي تب مخنزو كيكالو موزو بروبات سرخبو آمين زيتايو أمريكا فالاچوا يترحيو قاماج جمعيوم هم بيل تسبايخو لوخزيوم هلوف مونيبه روبات سو تخيطاي ديلاغاش لهم زيك يانيو زالوا علايش بهم حفحفتي ويخل كزالوا محديجا يخون زالنتوهم ملو آمان تزيو مغلط به بو اوت كنكين تزو نجاحوت به يتكامل كتوم عيزو متكوراني به يدلغي كت كلا حسيوم اقربو حسني زو بو اوت بيرو مسؤول جي سياسين عبدالله غرب زيو دلهم يتكامل بجت امت به زي سامت أبو أوت حسني زوبي زيت محرو مدرسة شيخلوت كوردر نيروت نزيف مسجمي أفيت لوا أساسي نيروت بروجكت ياشو من جحلي لكي أساس مخنزوم أكناو يزاهر زيت النتيجة ميتاكم ميتاكبيم تأسيس أمانتزيو مغلط بي بو أوت كينكينتزو نجاحوت بي يتكمالي كتم عيزو متكوراني بي يدلغي كت كلا حسيوم أكربو حسني زو بو أوت بيرو مسؤول جي سياسين عبدالله غرب زيودلم زيت كمال بجت أمت بي زي سامت بو أوت حسني زو بي زيت محرو مدرسة شيخلوت كوردر نيروت نزيف مسجمي أفيت لوا أساسي نيروت بروجكت ياشو من جحلي لكي أساس مخنزو